0: لاز هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما مع لاز
1: What it is
2: هيك عند نسيت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تو اللي بعتو
2: ايه انا اللي بعتو